اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبأخذ مقام المحمود الذي وعده إنك لا تخلف.